سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور بندہ محمد شاہد استاسو او زما روزانہ د یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گی او دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت او پا حوالی سروی قدر منو نن 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پنن روز دا آغی شہادت شیو عثمان رضی اللہ

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟

0: ګرانو قدرمندو اوریدونکو، او می سی پرې دوارو پهونچې د هغه مو وویل اوس رسو د قیدې طرف پله قیدې کې و نن د سکون والا مشک چې د هغه کو
1: أعوذ
0: بالله
1: من الشيطان
0: الرجيم
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم
1: حمزة تا پیش ات
0: لام پیش لو
1: اتلو يخرج يا ذا الزبر يذ
0: يذ
1: كافيشكو
0: يذكو
1: رابيشرو
0: يذكر وقف يذكر
1: بارا زبر بر

0: برق
1: برق
0: وقف
1: وقف
0: برق
1: برق
0: تارا زبرتر
1: تارا زبرتر
0: تر
1: تر
0: ها زبرها
1: ها زبرها
0: ترها
1: ترها
0: قاف بيشق
1: قاف بيشق
0: ترهق
1: ترهق
0: وقف
1: وقف
0: ترهق
1: ترهق
0: همزة سين زبر أس
1: همزة سين زبر أس
0: أس
1: أس
0: فا زبر فا
1: فا زبر فا
0: أسفا
1: أسفا
0: لام زبل
1: لام زبل
0: أسفل
1: أسفل
0: وقف
1: وقف
0: أسفل
1: أسفل
0: همزة صاد زبر أص
1: همزة صاد زبر أص
0: أص
1: أص
0: با زبر با
1: با زبر با
0: أص با
1: أص با
0: حا زبر حا
1: أصبح
0: أصبح
1: أصبح
0: وقف
1: وقف
0: أصبح
1: أصبح
0: يا ضا زبر يو
1: يا ضا زبر يو
0: يو
1: يو
0: لام زيلي
1: لام زيلي
0: يولي
1: يولي
0: ميم بيشمو
1: ميم بيشمو
0: يظلم
1: يظلم
0: وقف
1: وقف
0: يظلم
1: يظلم
0: تعين زبرتع
1: تعين زبرتع
0: تع
1: تعر
0: رازيري
1: رازيري
0: تعري
1: تعري
0: فابيشفو
1: فابيشفو
0: تعرف
1: تعرف
0: وقف
1: وقف
0: تعرف
1: تعرف
0: تافا زبرتف
1: تافا زبرتف
0: تف
1: تف
0: جيم بيجو
1: جيم بيجو
0: تفجو
1: تفجو
0: را بيشرو
1: را بيشرو
0: تفجرو
1: تفجر
0: وقف
1: وقف
0: تفجر
1: تفجر
0: همزة كاف زبر أك
1: همزة كاف زبر أك
0: أك
1: أك
0: را زبر
1: را زبر
0: أقرأ
1: أقرأ
0: ميم زبر ما
1: ميم زبر ما
0: أكرم
1: أكرم
0: وقف
1: وقف
0: أكرم
1: أكرم
0: همزة ميم زبر أم
1: همزة ميم زبر أم
0: أم
1: أم
0: هلام زير هل
1: هلام زير هل
0: أمهل
1: أمهل
0: وقف
1: وقف
0: أمهل
1: أمهل
0: با همزة زير ب
1: با همزة زير ب
0: ب
1: ب
0: سي زبر
1: س
0: بئس
1: بئس
0: وقف
1: وقف
0: بئس
1: بئس
0: همزة تاء زبر أت
1: همزة تاء زبر أت
0: همزة تاء بيش أت
1: همزة تاء بيش أت
0: لام بيش لو
1: لام بيش لو
0: أتلو
1: أتلو
0: أتلو ميم ساذير ميت ميم ساذير ميت
1: ميم ساذير
0: ميت
1: ميت
0: لام بيشلو
1: لام بيشلو
0: مثلو
1: مثلو
0: وقف
1: وقف
0: مثل
1: مثل
0: يا خا زبر يخ
1: يا خا زبر يخ
0: را بيشرو
1: را بيشرو
0: يخرو
1: يخرو
0: جيم بيشجو
1: جيم بيشجو
0: يخرج
1: يخرج
0: وقف
1: وقف
0: يخرج
1: يخرج
0: يا ذا زبر يذ
1: يا ذا زبر يذ
0: كافيشكو
1: كافيشكو
0: يذكو
1: يذكو
0: رابيشرو
1: رابيشرو
0: يذكرو
1: يذكرو
0: وقف
1: وقف
0: يذكر
1: يذكر
0: برابر
1: برابر
0: قافيشقن
1: قافيشقن
0: برقن
1: برقن
0: وقف
1: وقف
0: برق
1: برق
0: تراتر
1: تراتر
0: ها زبرها
1: ها زبرها
0: تارا زبرتر
1: تارا زبرتر
0: ها زبرها
1: ها زبرها
0: ترها
1: ترها
0: قاف دو بيشقن
1: قاف دو بيشقن
0: ترهق
1: ترهق
0: وقف
1: وقف
0: ترهق
1: ترهق
2: گرانو قدر مندو اوریدونکو ٹیم چې دا اختتام ته ورسیدا ان شاء الله سبو بیا چې دا ملاقات کو اوس مترکو اجازه دا الله پامه

توسي کال اي توسي مسجز چکم دي اغا بموش پروگرام کې شریکو او رسي دا سندر رسر اور وي زما بي غور يارا چا ويشتلي يارا خوب خوب ميورينه